0: ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة.
1: آمين.
0: أنت الحظ بعين عنايتك الربانية.
1: آمين.
0: وتحفظ بحفظ وقايتك.

السلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. آمين. Demikian Auda telah mendengarkan azan zuhur. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur.

سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan asar. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar.

0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: آمين
0: حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
1: آمين
0: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم

0: وغمنا فرجا عاجلا غير آجل يا كريم.
1: آمين.
0: برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: الحظ بعين عنايتك الربانية
1: آمين
0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية
1: آمين
0: جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دنيان دي برتوان.

الحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. آمين. Demikian Auda telah mendengarkan azan Isya. Kepada kaum muslimin di